يومك الاسود من بضحك يوم توقع من مدلك الدير هسا بتطلع بالعلاليه اوعك تطلع بالعلاليه هسا بتطلع بالعلاليه